0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: أنا خرزوز مرياثا كاثيلوخن من راديو عنكاوا الذبذب تشوتشي بوينت شو

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي لها والقلة كذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: shoqtishi.shoq.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: ortamda doyar.
1: يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750380 مكعب 3 وعلى الرقم 0773080 مكعب 3. وفي نهاية الحلقة كما هو معتاد سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة بزراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني ويشرفني أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور نشوان يوحنان هرمز اختصاص الباطنية والقلبية. نقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير دكتور سامي.
0: دكتور مشتاقين احنا.
1: مشتاق لك، العافية.
0: الله يعافيك. الله يحفظك دكتور. في فصل الصيف والحرارة شديدة، احنا دا نسمع العالم كله لكن مو منطقتنا بس، احنا نعتبر في آسيا. دائما يقول لك الجو أوروبا، دائما يتغنى الناس في الجو في أوروبا، لكن دا نسمع حتى في أوروبا ارتفاع درجات الحرارة. الناس دا تقول وصلت 40 وشدوا الأعلام الحمر، قال لك هو صارت 40، احنا يمنع عابرين 40 وعابرين 50 والأمور ماشية،
1: متعودين.
0: فحلقتنا هذا اليوم راح تكون عن الانهاك الحراري. ممكن هي تكون مو بس ضربة شمس، ممكن مو بس الشمس تأذيك، الحرارة نفسها هي ممكن تسوي لنا انهاك حراري والتعب جسمنا. فحابين منك اليوم نعرف بداية يعني شي يصير للجسم، شي يصير للقلب تحديدا عندما ترتفع درجة حرارة الطقس فوق 40.
1: بالتأكيد عندما ترتفع درجة الحرارة يعني فوق 40 أو يعني بأي مكان، مثلا شخص ما متعود على حرارة معينة، بالدول الأوروبية يمكن ما متعودين على درجة حرارة فوق 35، فإذا ترتفع كاستجابة لهذا الشيء الجسم يريد يتخلص من الحرارة.
0: نعم.
1: الزايدة. فأكو طريقتين أساسيات استعملها الجسم، توسيع الأوعية الدموية والتعرق.
0: توسيع الأوعية الدموية هو مثل راديتر داخلي،
1: بالضبط،
0: حتى الدم يمشي،
1: حتى الدم يمشي للجلد، يتقرب على الجلد فيتخلص من الحرارة الزايدة، يبدد الحرارة مثل ما نقول،
0: يبدد الحرارة، يوسع الصندات فيمشي الدم أكثر فالحرارة تطلع.
1: نعم.
0: والتعرق.
1: والتعرق.
0: التعرق
1: من كالتبريد للجسم
0: يعني، اللي هي التعرق. فكرة مادة أنه المادة العرق اللي تيجي على الجلد هي مادة مرطبة،
1: مرطبة للجلد فتبرد الجسم،
0: تبرد الجلد من الخارج.
1: نعم.
0: تمام. إذن هذه الميكانيكية تحدث بعد درجة حرارة 35، نبدأ بالتعرق. في نفس الوقت عندنا توسع بالأوعية الدموية.
1: نعم.
0: زين، هذا هل يسبب أي مجهود على عضلة القلب توسع الأوعية الدموية؟
1: بالتأكيد. هذا التوسع الأوعية الدموية بالتالي يسبب انخفاض نسبي بالمعدل ضغط الدم.
0: أها.
1: فهذا يسبب عبء أو خلينا نقول لود أكثر على القلب. القلب لازم يضخ أقوى وأسرع حتى يلبي يعني
0: التوسع اللي جاي،
1: بالضبط، حتى يلبي هذه الاحتياجات مال الدم والأكسجين للأعضاء الحيوية مثل الدماغ الكلى والأعضاء الحيوية الثانية بالجسم.
0: فهمت الفكرة. يعني كل ما كانت
1: القلب يزيد دقات القلب وال
0: يعني كل ما كانت الموصلات أو الصوندات اللي احنا نسميها الأوعية الدموية أرفع، الضغط على القلب راح يكون أقل، لأنه بضغطة صغيرة ممكن أنه الدم يوصل لمسافة أبعد. لكن من توسعت الأوعية الدموية بسبب الحرارة على مود برد الجسم، هنا كبرت هذه الأوعية فيحتاج كمية أكبر من الدم حتى تصل إلى جدران الأوعية، بالتالي تصل إلى الضغط المناسب.
1: صحيح.
0: لجسم الإنسان. نعم. لأن هو الضغط هو عبارة عن ضغط الدم في جدران الأوعية.
1: صح.
0: تمام، جميل جدا. زين، زيادة عدد ضربات القلب في الصيف هل هو أمر طبيعي أم أنه مؤشر على إجهاد العضلة؟ أنت قلت هسه راح يصير لود على عضلة القلب، هل هذا اللود هو بس بالكونتراكشن يعني بقوة الضغطة، ولا هو بزيادة
1: معدل ضربات القلب أيضا طبعا؟ نعم. زيادة ضربات القلب أثناء الصيف ممكن أن يكون أمر طبيعي، حتى في الحالات الثانية ممكن زيادة ضربات القلب في حالات معينة مثل القلق أو المشي السريع أو أي إجهاد بدني ممكن أن يكون من حالة طبيعية استجابة القلب لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين. لكن إذا كان مصاحب بأعراض ثانية مثل الألم بالصدر أو ضيق التنفس أو إغماء لا سمح الله أو مثلا دوخة، فهذا ممكن يكون مؤشر على وجود مشكلة ثانية، يعني لازم المريض يراجع الطبيب. إذا كان تسارع ضربات القلب مصاحب بأعراض ثانية يحتاج يزور طبيب.
0: زين، يعني احنا بالعادي من واحد يقلق يقول لك ثاني مثلا خايف او مثلا متوتر من نتيجة امتحان او مثلا باله ظل على واحد من عائلته او ولده برا البيت، يقول لك قلبي قام يدق.
1: نعم،
0: هو بالعادي يدق، بس قصده يعني قلبي قام يدق بسرعة،
1: سرعة اسرع من قبل.
0: هذه إلها مبرر، من قلبه قام يدق بسرعة من يقول، لأن هو قلقان، حدا نشوفه نقول له قل له أهدأ
1: شوية، الأدرينالين زاد فزادت
0: شوية، نهدي كذا، أهدأ اشرب ماي مدري شنو، درتاح انت. هذه عرفنا سببها. مرات مثلا خلينا نقول يتسارع مثلا ضربات القلب لسبب آخر، مثلا لمثلا مرض آخر، لكن بالصيف ممكن هو قاعد ما عنده أي قلق، ما عنده أي توتر، ما عنده أي مرض آخر، ويقول لك قلبي قام يدق بسرعة. هنا هاي إشارة طبيعية ما تخوف،
1: ما تخوف إذا ما كان عنده أعراض ثانية مصاحبة لها،
0: اللي
1: ممكن مثل ما قلنا تكون ضيق بالصدر أو ألم بالصدر أو ضيق بالتنفس أو إغماء أو دوخة. فهاي الأعراض يعني معناها القلب دا يستجيب، بس ما يعني
0: أكو عوائق
1: أو ما دا يستجيب بالصورة الصحيحة، بالصورة الكافية. أكو عندنا خلل،
0: أكو خلل. لكن بحد ذاته إذا كانت الدنيا حارة وشفنا مثلا شخص كبير بالعمر أو مثلا حتى ممكن يكون يعني متوسط العمر ضربات قلبه زادت، بس مجرد أنه نحاول أنه نبرده أو نعطيه بعض الأمور المرطبة،
1: يقعد مكان بارد يشرب شوية مي
0: بالفي شوية دوية. بس هذا ما تخوف هاي السالفة إلا إذا الأعراض الأخرى. زين، الربط المباشر بين التعرق الشديد ولزوجة الدم، هل هناك احتمال زيادة الإصابة بالجلطات، السكتات قلبية دماغية وعائية، ولا هو هذا التعرق اللي يطلع هو ما يساهم في تركيز الدم؟ لأن احنا نعرف كمية السوائل بالجسم المفروض هي متوازنة،
1: صحيح.
0: يعني ممكن التعرق هل هو من مصدر آخر ولا هو يسحب من لزوجة الدم فالدم يصير أكثر ثقل؟
1: أكيد هو ده يسحب من البلازما أو الدورة الدموية،
0: ده يسحب.
1: فمن يصير عندنا تعرق حجم البلازما راح يقل، وراح يصير عندنا زيادة كثافة أو زيادة لزوجة بالدم. بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص خلينا نقول الأصحاء، ما عندهم أمراض، مو مدخنين، ما عندهم تصلب شرايين، ما عندهم سكري، ما عندهم زيادة كوليسترول عالي بالدم، ممكن ما يكون هاي فد مشكلة. لكن الأشخاص اللي عندهم سكر أو عندهم تصلب شرايين أو عندهم عجز بالقلب أو عجز بالكلى أو مدخنين،
0: أو هو أصلاً عنده لزوجة،
1: أو أصلاً عنده لزوجة زايدة مسبقاً، فممكن هاي تسبب مشكلة، لأنه ما راح يكون عندنا دم كافي يوصل للأعضاء الحيوية، بالتالي ممكن أن يزيد خطورة الإصابة بالجلطات القلبية أو الدماغية.
0: نعم، لطيف. يعني هي فعلاً طلعت من يقول لك الواحد أنا دا أغلي، شايف من يطلع بالحر، يعني هو فعلا عملية تبخر من الجسم،
1: تبخر ماي من الجسم بيصير،
0: يصير تبخر عن طريق التعرق ده يطلع، وبالتالي هذا يزيد من تركيز الثخن الدم اللي هو نسميه اللزوجة. وطبعا القلب هنا راح يعاني، هو وين يدفع سائل بكثافة قليلة، وين يدفع سائل أكثر ثخنا،
1: أكيد.
0: وطبعا هذا البطء مادته، وممكن يوصل إلى أوعية دموية أرفع،
1: صحيح. وإذا كان عنده أصلاً تصلب شرايين وعنده سكري أو عنده تدخين أو عنده عوامل ثانية،
0: حبيبي،
1: قد تزيد من إصابة خطورة الإصابة بالجلطات،
0: خطورة الإصابة بالجلطات يوقف. ممكن.
1: نعم. أب
0: أب لهذا الاعتناء دائماً يقول لك الشخص الكبير بالحر، يقول لك مو رجال كبير الدنيا حارة، يعني مهم أنه
1: الكبر طبعاً تقدم بالعمر هم من الأشخاص،
0: لأن عادة هاي الأمراض واللزوجة والكذا تصير ويا الناس الأكبر عمراً. هنا نجي إن يقول لك لماذا يلاحظ بعض مرضى الضغط انخفاضا حادا في قراءاتهم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى شعورهم بالدوار، بينما يرتفع الضغط فجأة لدى الآخرين. الجزء الأول من السؤال أنت جاوبته بسبب أنه توسع الأوعية يسمى انخفاض.
1: توسع الأوعية بالضبط.
0: بس أكو بعض الناس تقيس ضغطه تشوف ارتفع. شنو المفارقة هذه؟
1: طبعا ما نقدر نعمم يعني خلينا نقول شيء على كل الناس، لأن أكو ناس قلقين، أكو ناس يبذلون مجهود بدني قوي، أكو ناس عندهم أدوية ما ملتزمين بيها، أكو ناس مدخنين، أكو ناس يشربون كافيين بكثرة أو سوائل غير صحية خلينا نقول تزيد أو ترفع الضغط، فالأملاح خلينا نقول. أكو أشخاص عندهم هاي العوامل، فبالتالي راح يصير عندهم ارتفاع بالضغط حتى بالصيف حتى بالحر، لأنه هو قلق ممكن أو يبذل مجهود بدني قوي أو كافيين أو أي علامات ثانية، أو هو مثلا عنده عجز قلب ما ملتزم بالأدوية مالته، أو عنده ضغط ارتفاع ضغط الدم وما يأخذ يعني الأدوية بالصورة الكافية فيصير عنده ارتفاع.
0: إذن مو الكل يصير عندهم انخفاض ضغط، أما اللي يصير عندهم ارتفاع فإلى أسبابه، مو الارتفاع بسبب الحرارة بس.
1: نعم،
0: يعني هي الحرارة مو هي اللي بس ترفع الضغط، لا أكو أشياء،
1: أكو أشياء
0: أخرى
1: ثانية ممكن تكون هي اللي سبب ارتفاع بالضغط.
0: زين زين، سؤال، أنت ذكرت واحدة من الأمور هي القلق والتوتر يرفع الضغط، هل ممكن أنه ارتفاع درجة الحرارة تسبب قلق؟ ولو هذا المفروض أسأل بيه طبيب نفسي، بس أنت موضوع قلبي وباطني، هل ممكن أن واحد يتوتر من الحرارة؟ يعني أنا واحد من الناس بصراحة، يعني تعيشني بالشتاء طول السنة ما عندي مانع، بس الصيف يعني
1: نفس الشيء عندي،
0: نفس الفكرة مو؟
1: يعني بالعيادة يجوني مرضى مرات مشغل التكييف على 16 ما دا أحس ببرودة أبد، بس من يدخل المريض يقول دكتور كلش بارد الجو، فنقلل التبريد.
0: هل هل هل هل يسبب
1: يعني أكو يسبب أشخاص يحبون البرودة، أكو أشخاص يحبون الحرارة أكثر، أكو أشخاص حساسين من الحرارة أكثر، وعندنا أمراض معينة.
0: أنت جاوبتني على سؤال وراء. بالضبط، أكو ناس تحس بالحرارة بشكل أكثر من غيرها.
1: أكيد ممكن يكون فسيولوجي السبب، ممكن يكون مرضي أيضا. يعني عندنا أشخاص مثلا الأشخاص اللي عندهم فرط نشاط غدة درقية
0: أي
1: يحسون بالحرارة أكثر من غيرهم، يعني هو قاعد بمكان مثلا درجة الحرارة معتدلة كل الأشخاص
0: بس
1: مرتاحين،
0: بس هو يحس حار،
1: هو متعرق وعنده يعني دي يقول يعني محتر. فأكو أشخاص حساسين للحرارة أكثر، فممكن يصير عندهم اضطراب أو قلق أو عصبية
0: تسبب الحرارة بالصيف. يعني إحنا طبيعيين
1: خاصة لما تطفى الكهرباء
0: نسولف فيها عوفس. زين زين، أدوية الضغط، من أدوية الضغط المشهورة، يعني هو مو بس دواء ضغط، هو خليش يقول لك مساعد أو اللي هو المدرات اللي هي تساعد على الإدرار، اللي دائما يقول لك يعني هذا ارتفاع ضغط الدم انطي ويا الحباية مال الضغط مدررات، أو مرات شنو بدون الحباية مال الضغط خلينا نجرب مدررات بعدين ندخل على الحب مال الضغط. استخدام المدرات كيف يتحول من علاج إلى مشكلة في فترة الجفاف وفقدان المعادن في الحر؟ احنا قلنا ده نتعرق أصلا وده نفقد معادن وده ناخذ مدرات والدنيا صيف.
1: المدرات مثل ما نعرف هي يعني تطلع من الجسم المي والأملاح.
0: أي من تطلع تطلع وياها
1: بالضبط، تطلع الصوديوم والبوتاسيوم
0: هذول المفروض الزايدين بالإدرار،
1: المفروض يطلع الزايدين. وأحيانا ممكن إذا الجرعة زايدة على المريض أو عنده عوامل ثانية مثلا ممكن يكون أصلا تقل عندنا معادن معينة بالجسم، يعني
0: تنصرف بسبب أنه إحنا دا نطلق الإدرار، فلهذا ممكن أن يسحب بعض المعادن وياه.
1: نعم أوكي. بالفعل، وأثناء الصيف بسبب التعرق إحنا راح نخسر يعني أيضا سوائل وأملاح
0: اللي قلناها يطلع بالتعرق هذيك.
1: نعم بالتعرق
0: هاي هم تسحب بها معادن.
1: نعم، فممكن يصير عندنا عاملين هنا انه الشخص ده ياخذ مدررات ونفس الوقت هو تعرض للحراره الشديده وصار عنده تعرق شديد فيقل عنده السوائل والاملاح بالدم. ممكن يصير عندنا نقص صوديوم او بوتاسيوم او مغنيسيوم اللي هي لها يعني تاثيرات سلبيه على الجسم.
0: هو اصلا يجوز اصلا هاي النسبه ما عنده نسبه يعني جيدة. أساسا يجوز عدة صوديوم قليل، البوتاسيوم
1: ممكن
0: قليل
1: أن يكون صح بسبب يعني الأدوية.
0: أي يعني هو يجوز عنده نقص أصلا، فأول ما هذا رأسا
1: يبدي
0: فهذا يتحول إلى صداع، إلى دوار، يحس
1: أكيد الدوخة. الأعراض تختلف من شخص إلى شخص، لكن إذا قل عندنا الصوديوم على سبيل المثال راح يصير عندنا صداع، راح يصير عندنا دوخة، تعب شديد بالجسم، ممكن أن يكون عنده غثيان أو تقيؤ أو ما يتقبل الأكل، بالحالات الشديدة ممكن أن توصل إلى الإغماء يعني.
0: ممكن يغمى عليه بسبب نقص،
1: هذا بسبب الصوديوم أو
0: نقص المعادن. ناحية
1: ثانية عندنا نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم، بوتاسيوم بالأخص، لأن هذول ضروريين يعني
0: لوظيفة
1: عضلة القلب. فممكن يصير عندنا اضطرابات بضربات القلب أو كهربائيات القلب.
0: ممكن يأثر على الكهربائية بسبب نقص المعادن،
1: جفان أذيني أو نسميها الدقات سائبة أو الإكتوبيك بيتس.
0: السائبة هي نفسها الهاجرة مو؟
1: الهاجرة نفسها.
0: زين هذه يعني خلينا نقول هسه احنا فترة صيف والدنيا حر، ما نقدر نمنع نفسنا من التعرق، وخلينا نقول يعني مريض ما ضغط يعني لازم ياخذ مدرات صح. يعني شلون نحل
1: اذا تعرض لدرجة حرارة عالية او للحر؟ لازم يعوض السوائل، يعني تعويض السوائل هو افضل وسيلة حتى يمنع
0: يشرب مي.
1: بالضبط، يشرب مي باعتدال.
0: باعتدال. زين يعني دائما يرطب نفسه.
1: يفضل انه يعوض السوائل، او خلينا نقول يعني انا دائما اقول للمرضى انه الشخص اللي مثلا يشرب مي بس الصبح وينتظر للمساء يلا يشرب مي، اكو ناس يقولون مثلا انا شربت المي الصبح لتر او لتر ونص اشرب الصبح وبعدين ما اشرب مي للمساء.
0: تانكي.
1: نعم، جسمنا جسم الإنسان مو مصمم إنه يخزن المي.
0: إحنا مو تانكي.
1: بالضبط. مو جمل يعني سفينة صحراء ونخزن المي. فالمفروض يعني التروية تكون على شكل مستمر.
0: مراحل.
1: يعني كل ساعة ونص ساعتين غلاس مي يشرب.
0: هذا على مدار.
1: على مدار اليوم. من يقعد لحد ما ينام تقريبا.
0: هذا يساهم في تقليل الدوار نعم. زين. الاستحمام في الصيف أو نسميه الدوش بالعراقي، هل هذا الجزء هو يقلل التعرق ولا هو أنت تتعرق حتى لو ما أخذ دوش؟ يعني هل هي الماء هذا ولا هو ماكو ماي بارد هسه وقت حتى ما تروح تستحم بماء التانكي؟ ماء التانكي هم ينزل لك حار
1: صح،
0: بس القصد هل هذا يساهم في تقليل التعرق ولا هو التعرق رد فعل طبيعي لارتفاع الحرارة المحيطة بالغرفة أو كذا؟
1: التعرق مثل ما قلنا هو أكيد يعني استجابة طبيعية فسيولوجية، لكن إذا كان عندنا سبب لترطيب الجلد مؤقتا ممكن أن يقل التعرق أثناء اللحظة هاي. بعدها إذا تعرضنا للحرارة حتى بدقائق قليلة ممكن يرجع التعرق مرة ثانية.
0: يرجع التعرق.
1: فأكو ناس يقولون أنا استحميت بالحمام تعرقت مرة ثانية.
0: فعلًا صحيح.
1: نعم.
0: فعلًا صحيح. زين بهاي الحالة الناس ممكن يقول لك زين أنا مكان هاي الوضعية اللي تتصير خوباني أعدل على الأدوية مع الضغط مالتي، هو هيك راح يصير انخفاض بالضغط بالصيف مو؟ أنا أصلًا عندي ارتفاع.
1: صح.
0: وهيك هاي المدرات راح تخليني أفقد أملاح هذا، خب أقطع هذه أنزل أو اليوم ما أخذ حبايتي مال الضغط، هو هيش الدنيا حارة فراح ينزل الضغط. شنو رأيك؟ هل ممكن أنه المريض يقطع أدويته أو يعدل عليها أو مثلا يقسم الحباية بالنص؟ طبعا بس جمعة الضغط شايفاني حباية مال الضغط يقسم بالستشينة
1: سوي ديسكاونت
0: 50% على الحباية.
1: نعم. ما أنصح أنه المريض يعدل الجرعة أو يوقف أي دواء بدون استشارة الطبيب المختص. أبدا،
0: لأنه الطبيب ممكن أكو حسب بباله
1: صحيح
0: أكو.
1: ممكن هذا الدواء ما يصير يتوقف نهائيا، ممكن هذا الدواء مسبب له مثلا أعراض معينة، هو دا يحس أنه بسبب الحرارة بس هي بسبب شيء ثاني. يعني هاي الأعراض مو ننسبها دائما للحرارة والصيف والتعرق
0: أوكي. نعم. فالربطة انه انت هاي الحباية منطيها مو بس لانه على مود الضغط، لانه اني اكو كذا كذا كذا فمختار بالضبط هذه العلاج.
1: بالضبط.
0: فممكن انه اني ما يصير اقطع مباشره حتى أكيد. اذا اريد انزل الدواء مالك لازم بجرعات منخفضه الى ان توصل الى مرحله ممكن ابدل لك اياها.
1: ممكن ان يكون تدريجي، ممكن الطبيب يعني الحاله مالته تحكم. مثلا عندنا عجز كلى او عندنا عجز قلب او عندنا حالات معينه، المدرر ضروري بهيك حالات. ممكن اذا وقف المدرر راح يصير عنده بهاي الحاله احتباس سوائل، ويصير عنده يعني احتباس سوائل بالرئه او بالجسم بصوره عامه، يصير عنده تورم،
0: يصير عنده احتباس سوائل. طب انا بغير موضوع احنا صار الموضوع يعني
1: يصير عكس
0: قام
1: نعم.
0: إذن هو إذن علينا دائما الترطيب بشرب المي في الصيف على مود نقلل من درجة حرارة الجسم. زين، كيف تؤثر أدوية حاصرات بيتا على قدرة الجسم الطبيعية لتنظيم حرارته؟ أول شيء حاصرات بيتا هي من أدوية الضغط.
1: نعم نعم.
0: زين، كيف تؤثر على تنظيم الحرارة والتعرق؟ هذه شلون تلعب دور؟
1: نعم، حاصرات بيتا، البيتا بلوكرز مثل الكونكور والميتوبرولول وغير أدوية.
0: نعم.
1: هي أدى استعمالات متعددة، من ضمنها عجز القلب، من ضمنها اضطراب دقة القلب، من ضمنها الضغط أيضا في حالات معينة ممكن نوصفها بحالات ضغط. هي تقلل قابلية القلب للاستجابة للجهد الزايد. هي بالحالات الطبيعية نستعملها حتى تقلل دقات القلب وتنظم دقات القلب وتقلل الضغط بالحالات
0: بالجو الطبيعي،
1: بالحالات الطبيعية. لكن بالإجهاد البدني القوي أو الإجهاد الحراري أو التعرض خلينا نقول جهد بدني أكثر، ممكن تقلل قابلية القلب أنه يزيد دقات القلب، لأن هي أصلا تقلل دقات القلب، فالقلب ما راح يكون قادر على أنه يزيد الدقات للاستجابة الصحيحة بهذا الوضع المعين اللي الجسم ده يتعرض له.
0: نعم. فلهذا أنه أكو فد محاذير باستخدامها هذه.
1: نعم بالضبط، يعني الشخص اللي يأخذ حاصرات البيتا المفروض يتجنب التعرض للحرارة الشديدة والجهد البدني أكثر من اللازم أو الإجهاد الحراري.
0: لازم واحد يدير باله من يأخذ هاي الأدوية في فترة الصيف.
1: نعم.
0: زين دكتور، احنا يعني قبل شوية أنا من قلت لك يعني واحد يأخذ مي لازم يشرب مي، يعني نقول له أشرب مي هواية، فأنت قلت وراها كلمة رأسا قلت باعتدال. أنت أكون القصد ما وراء الكلمة قلت باعتدال.
1: أكيد
0: احنا خوب الدنيا حارة أشرب مي هواية، ليش باعتدال صارت؟ يعني هاي أكو قصد
1: باعتدال. ليش؟ لأنه أكو أشخاص يشربون مي بكثرة بكثرة وبطريقة مفرطة، بحيث ممكن الجسم يصير عنده العكس، يعني يصير عندنا تخفيف بالكهرولايتس. على سبيل المثال إذا شربنا مي أكثر من اللازم ممكن يصير عندنا تخفيف بالصوديوم، يصير عندنا قلة صوديوم.
0: ليش يتخفف الصوديوم؟ هو موجود بالجسم بعدنا،
1: هو موجود بالجسم، لكن إذا شربنا المي بطريقة سريعة وبكثرة بحيث الجسم ما لحق أنه يستجيب لهذا كمية السوائل اللي تدخل الجسم، ممكن يصير عندنا تقليل بنسبة الصوديوم. فهذا هم
0: يعني عن طريق الإدرار ممكن هم يطلع،
1: ممكن الجسم ما يلحق إنه يعني
0: ما يلحق
1: إنه أكو أشخاص يشربون مي بإفراط، وصارت عندنا حالات نسميها water intoxication
0: اللي هي تسمم مائي. عجيب.
1: نعم. يعني صارت عندي حالة أيام كورونا أتذكر، مريضة مستقرة يعني كورونا كانت بس خفيفة جدا، جارتهم قالت لهم إنه تشربون مي كل زين للكورونا، فهي شربت مي مدة يمكن 6 ساعات 7 ساعات، شربت 6 إلى 7 لتر مي.
0: أوبا.
1: فصار عندها نزول حاد بالصوديوم ودخلناها عناية مركزة، بقت بالعناية المركزة 3 أيام.
0: أوه.
1: لحد ما يعني انطيناها المغذي المركز الملح يعني.
0: أي على مود يصعد.
1: نعم هايبرتونيك وصعد الصوديوم.
0: إذا هي واحدة من الأمور اللي تساهم ممكن في انخفاض الضغط.
1: نعم.
0: يعني انه احنا زياده شربنا مي لازم باعتدال نشرب.
1: نعم انخفاض الصوديوم، مو بالضروره يكون انخفاض ضغط.
0: نسبيا يعني
1: طبعا هاي هم شائعه، يعني اكو اشخاص يقول ضغطي صاعد فشربت مي زايد على مود ينزل. هم مو يعني طريقه او تفكير صحيح 100%.
0: اي
1: مو كل شخص
0: انها لا تعمل بهذه الطريقة.
1: نعم يعني عندنا أدوية معينة ممكن بجسم تمنع هذا الشيء. نعم
0: زين، يعني أشخاص عندهم قصور بعضلة القلب مثلا مايوكارديال انفاركشن وكذا، ذولا هم أنا إذا شربوا مي يأثر عليهم؟ لو بدنا نحكي على الناس الطبيعيين،
1: عندنا أشخاص عندهم عجز قلب وعندهم عجز أو فشل كلوي، هذول لازم يكون يعني شرب المي عندهم محدود، والطبيب يحدد الكمية محدود. اللي يشربها. نعم الطبيب هو اللي يحدد الكمية اللي يحتاج هذا المريض حسب وزنه، حسب نسبة القصور موجودة بالقلب أو نسبة الفشل الكلوي اللي عنده، كمية الإدرار اللي تطلع خلال 24 ساعة من الجسم إيش قد. فإحنا دائما مو كل شيء نعممه على كل المرضى بنفس الطريقة، لازم كل شخص حسب يعني نصائح الطبيب هو
0: يعني بس هذا مو شائع. اي يعني شوف احنا لو ما نفتح الموضوع اليوم هو مو شائع. الشائع دائما يقول لك المي كل زين، اشرب مي هواي، عندك فشل كلوي اشرب مي، عندك قلب اشرب مي. بس هسه اليوم تقول انت لا، اكو بعض الامراض انه لازم ندير بالنا.
1: صحيح بالفعل، يعني راح يصير عندنا احتباس سوائل ولود اكثر على القلب وعلى الكلى.
0: طبعا احتباس السوائل هنا أنا ممكن يسبب انتفاخات، مو
1: اكيد
0: يصير
1: شو نفخ بالجسم او تورم نسميه، احتقان يعني
0: احتقان يصير بالقدمين كذا هذا. نعم. هو ايضا يعني واحدة من الاشياء اللي تخوف هو اساسا الكلى، يعني الكلى اذا ما تشتغل بشكل جيد وانطيناها كميه مي هواي هذا خطر، مو
1: صحيح. نعم
0: من الأمور الخطر.
1: أكيد.
0: زين اضطراب الأملاح ذكرته، قلت إنه بوتاسيوم ومغنيسيوم يأثر على استقرار كهرباء القلب ومرضى الرجفان الأذيني. إيش معنى بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم؟ ما إحنا دائما هذولا يعني مو دائما بس دائما ذولا ما ينذكر اسمهم دائما، يعني يقول لك سبب ارتفاع الصوديوم الضغط صعد، انخفاض الصوديوم الضغط نزل، فجأة ظهر عندنا بوتاسيوم ومغنيسيوم، هذا شلون يأثر على كهربائية القلب؟
1: نعم التعرض للحرارة يأثر على نسبة البوتاسيوم والصوديوم أو المغنيسيوم أيضا بالإضافة إلى الصوديوم. يعني المغنيسيوم والبوتاسيوم أيضا ممكن أن
0: يصير اللي قلنا تعرق إدرارها ممكن يطلعون
1: الحرارة الشديدة أو الإجهاد الحراري. نعم الشغلة الثانية هي أنه عندنا مرضى ضغط أو مرضى عجز قلب أو عجز كلى ممكن عندهم مدررات أو أدوية ثانية ممكن تأثر على مستوى البوتاسيوم أو مستوى المغنيسيوم. فالتعرض للحرارة بالتالي راح يزيد عندهم خطورة أنه ينزل الصوديوم أو البوتاسيوم أو المغنيسيوم أو يصعد في حالات معينة. بالحالتين احنا عندنا خطورة على القلب وممكن أن يصير عندنا خلينا نقول اضطرابات أو خربطة بكهربائية القلب اللي ممكن في بعض الحالات تكون خطيرة يعني.
0: زين هذه يعني واحد شلون يقدر يعرف نزل عنده بوتاسيوم أو مغنيسيوم؟ لازم يسوي تحليل مثلا؟
1: بالتأكيد هي عندها أعراض معينة،
0: عندها أعراض
1: معينة. نعم يعني نقص البوتاسيوم راح يصير عندنا ضعف بالعضلة، ضعف بالعضلات بصورة عامة، آلام عضلات أو تشنجات عضلية. ممكن يصير عندنا اضطراب بدقات القلب، بالحالات الشديدة ممكن أن يصير عندنا أيضا توقف القلب، يعني توقف عضلة القلب بسبب نقص البوتاسيوم الشديد.
0: أنت شو أنت حشي هاي جبهة السهولة توقف عضلة القلب؟
1: للأسف يعني عندنا حالات
0: طفل بلاكيجي تقوله
1: للأسف يعني
0: للأسف
1: حالات يعني أكو حالات
0: يصير بسبب نقص البوتاسيوم،
1: نقص البوتاسيوم
0: توقف عضلة القلب. احنا ولا داري لبعض.
1: بالبدايه عندنا احنا تصنيف يعني نقص البوتاسيوم هو عندنا خفيف متوسط شديد، بالحالات الشديده ممكن ان يكون توقف القلب لا سمح الله.
0: زين دكتورنا الغالي ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير. نصي صوت الراديو واسمعنا من التليفون. مرحب صباح الخير. يا هلا يا هلا تفضل عزيزي.
2: أنا عندي استفسار، والدتي اليوم مسوية تحليل من الليبيد والثايرويد من الغدد والدم.
0: إيه نعم.
2: ما الضغط؟ نعم. وطلعت النتيجة وبدي أعرف إذا هي عندها ضغط وشن الإجراءات اللي لازم تسويها. هسه بتحليل الضغط الليبيد طالع لي الكوليسترول 231 والترايجليسرايد 201.
0: نعم.
2: والHDL 55
0: نعم
2: والLDL 136 واللي في ال دي 40.
0: تمام. ايش قد العمر مال الوالده؟
2: 56.
0: تمام. اسمك بالخير، اسم حضرتك؟
2: اني اسمي فادي.
0: يا اهلا وسهلا اخ فادي. تمام، راح يجاوبك الطبيب من خلال الراديو. شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. نعم دكتور، دي يحب يسأل على النتائج هذه، بس لكن ما أعتقد هي نتائج تحليل تنطينا نتيجة ضغط الدم. ضغط الدم يقاس من خلال جهاز.
1: طبعا ضغط الدم نعرف نشخصه عن طريق قياس الضغط وليس تحاليل معينة،
0: ويمكن مو من مرة واحدة ونقول هذا عنده ضغط. أكيد. لازم تخلي أسبوعين
1: ممكن
0: يومية تقيس للضغط في نفس الوقت
1: بالضبط. أو عندنا جهاز المونيتر نسميه أي أمبيلاتوري بلاد بريشر مونيتر، اللي هو جهاز ينشد على الذراع والمريض يعيش حياته ممكن يوم أو يومين مستمرين ويطلع لنا معدل الضغط خلال اليومين.
0: بس نعم. يمكن هو يقصد شنو رأيك بالنتائج هذه من نعم. ناحية
1: النتائج اللي قالها طبعا تعتمد على يعني أمور متعددة. العمر حضرتك سألته معاشت إذاك، أكو أمور ثانية يعني هاي المريضة عندها سكر أو عندها ضغط أو ما يعرف عندها ضغط أو لا، لازم يتأكد. عندها مشاكل بالكلى، عندها لا سمح الله جلطة سابقة بالقلب أو بال
0: إذن أنت مو بس نتيجة التحليل تقرر من عندها أنه هذا عنده مشكلة ممكن، أو رح يصير عنده مشكلة قلبية أو وعائية بالأوعية الدموية، لكن أنه تريد تسأل على أمور أخرى سريرية.
1: أكيد.
0: يعني الأعراض تهمك. نعم. التاريخ الطبي، هل ممكن أنه يؤثر على نشاط المريض أو لا؟
1: صحيح.
0: بس عموما التحليل يأتي بعد هاي الأسئلة.
1: أكيد. يعني إحنا نعالج المريض، ما نعالج الأرقام فقط. يعني أكيد هذا يعني لازم الفحص السريري والعلامات اللي نشوفها والتاريخ المرضي يسبق التحاليل. آخر شيء نشوف التحاليل.
0: آخر شيء التحليل.
1: حسب المعطيات.
0: بعدين تقول للمريض دير بالك ممكن يصير عندك مثلاً تصلب شرايين بسبب كوليسترول عالي.
1: نعم.
0: مثلاً.
1: نعم.
0: بس هي عموما يعني واحد حتى لا يقلق، هو كل الأوراق مال التحاليل المختبرات يعني تخلي المكانات اللي بيها زيادة، يعني مثلا يقول لك هذا زيادة هذا نقص، بس واحد إذا يركز بنتيجة التحليل يشوف أنه هذه زايدة هذه ناقصة.
1: تمام. هو هذا الجهاز يحدده والمختبر يحدده، بس أكو شغلات مهمة جدا هنا. أكو أشخاص مثلا الLDL يطلع عندهم مثلا 100، ممكن المختبر يعتبره طبيعي ويقول طبيعي، بس إذا هذا الشخص مسوي قسطرة وخلي شبكة وبالون وصاير عنده جلطة دماغية، لازم احنا نخلي الالدي أقل من 70 أو أقل من 55 في بعض الحالات.
0: يا حبيبي،
1: يعني المختبر يقول له طبيعي، لكن هذا مو طبيعي بالنسبة لنا كأطباء وبالنسبة للمريض هذا خصوصا.
0: لأنه
1: يعني
0: أبو المختبر منين يدري تحط شبكة وبالون؟
1: صحيح.
0: أبو المختبر
1: هذا جهاز.
0: نعم. فلهذا
1: هذا التاريخ المرضي والفحص السريري هو الأفضل أنه يسبق التحاليل.
0: لهذا دائما أنت تريد تشوف المريض أول وتحكي، لأن هي مو الطبيعي لكل البشر، هو طبيعي لواحد مسوي شبكة طبعاً. وبالون
1: طبعاً.
0: أوكي، عشتيدك جميلة المعلومات. زين، النصائح الخاصة بمرضى الشرايين التاجية اللي مسوين عمليات قلب مفتوح، مركبين دعامات، عند التعرض لموجات الحر، يعني ذولا اللي يقول لك عندهم مثلا شريان تاجي أو مبدل شريان أو عملية أو كذا، ذولا شلون يتعاملوا وياهم بالحر؟
1: بالحر أول شيء يتجنبون يتعرضون للحرارة الشديدة إذا أمكن.
0: وين الروح يا معودين، وين الروح؟
1: وفي حال تعرضوا ويحسب يعني يأخذ احتياطات، أنه مثلا إذا هو طالع برا يأخذ منه كمية ماي جيدة بحيث يكون عنده كل شوية يشرب مي،
0: كل شوية يشرب مي ضروري ويكون بالفي.
1: نعم. والأدوية مالته ما ينساها أهم شيء، إذا سافر أو طلع مكان معين الأدوية مالته يلتزم.
0: هو شوف دكتور، هو ما دام بودكاست واني كنت ساكت ما أريد أحكيها، بس أنت ما دام قلت سافراني خل أطلقها بعد، واللي يصير خلي يصير. وين نروح؟ أشو منا بصفنا متكاونين، منا أنا الفيزا مالتهم صارت أتعب من مال أوروبا، إذا تريد تصعد لي فوق تروح على اليسرى هم أنا عالقة. يعني هي يعني إحنا ممكن نلقي الدفء أكثر مما بسهولة ممكن نلقي البرد. يعني هي الصعوبة صارت. يعني مثلا قبل مثلا واحد يقول لك شغل أنا ما أقدر، بس هسه حتى لو مثلا هسه عطلة هسه واحد يريد يروح. زين زين زين، هل الاكتفاء بالظل وطرق التبريد اللي خلينا نقول المتواضعة، مو سبلت ومو سبلت، يعني أكو ناس على المبردة تعرف بسبب الفواتير وكذا وكذا،
1: صحيح،
0: ما يعني بنكة ومبردة ومشون حالهم. ناخذ إجابتك بعد الاتصال الهاتفي ونقول ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير، شلونكم عيني؟
0: يا أهلا وسهلا، صباح النور،
3: شلون دكتور نشوان؟
1: الحمد لله شكرا، أنت شلونك؟ تسلمين.
3: الحمد لله، تسلم دكتور. بس عندي سؤال للدكتور بالنسبة لضربات القلب الطبيعية، يعني إنسان يكون مرتاح يصير يعني ضربات القلب مالته تكون 95؟
1: ضربات القلب الطبيعية أثناء الراحة، خلينا نقول rest resting heart rate نسميه، تكون بين 60 إلى 90، أو في بعض الأحيان نقول من 60 إلى 100. يعني طبعا تختلف من شخص لشخص، تختلف من يعني أكو أشخاص أثناء الاستراحة نبض يكون 60 65، أكو أشخاص لا 90 يكون، وبالحالتين يعتبر طبيعي
3: أثناء الراحة.
1: نعم، بس المعد بتعود على هذا.
3: مرات
1: نعم،
3: مرات بالمشي تصعد تصير 100 ومثلا 20 115 114، هاي طبيعية؟
1: أكيد هذا طبيعي. نعم
0: طبيعي.
1: إذا ما تصعد أثناء المشي والرياضة ممكن تكون مو طبيعية، بس لازم تصعد يعني ويا الجهد البدني
3: والإجهاد. حتى شكد دكتور تكون طبيعية تصعد؟
1: هي حسب الجهد اللي دا يبذله الشخص، حسب سرعة المشي، حسب الرياضة اللي دا يمارسها طبعا. يعني بالحالات القصوى احنا اكو عندنا معادلة نسويها، انه معدل ضربات القلب اللي المفروض ماكسيمم هارت ريت الشخص يوصل له أثناء الرياضة، هم يعني عندنا معادلة بالنسبة للنساء والرجال تختلف.
0: عفوا اسم حضرتك شنو؟
3: رؤى.
0: رؤى، يا اهلا وسهلا اخت رؤى.
3: تسلم، شكرا.
0: عيني عيني،
3: اهلا وسهلا،
0: اهلا وسهلا، مرحبا، السلام. دكتور يعني يعني اثار تساؤل عندي، السؤال الاخت رؤى هنا، هل هناك اعتماد على العمر بضربات القلب؟ يمكن إذا مثلا شخص بتينيجرز هو بأعمار المراهقة، هو أساسا ممكن يكون عدد ضربات القلب أسرع مما واحد يكون كبير بالعمر، ويختلف يعني إذا هسته وقاعد من النوم عن أنه صار له مثلا فد 10 ساعات قاعد.
1: صحيح، بالفعل
0: متفرج ريلز تأثر بيها.
1: صحيح،
0: مو هذه يعني هم تأثر،
1: هذه عوامل تأثر طبعا. احنا الريستينج يعني قصدنا أنه شخص قاعد ما مسوي جهد بدني وهو مرتاح نفسيا، ما عنده قلق، ما عنده اضطرابات.
0: الحالة المثالية لازم يكون 60 إلى 90.
1: وده نحكي على الأدلت، على البالغين.
0: على البالغين
1: أكيد الأطفال الصغار اللي جوا 5 سنوات ضربات القلب، معدل ضربات القلب أكثر. وكل ما يكبر الشخص بالعمر أكيد ممكن ضربات القلب كمعدل تقل.
0: زين، جودة أجهزة فحص ضربات القلب هل تأثر أو ما تأثر؟ يعني هسه اكو فشي اسمه ساعات الفيتبت، هي ساعة دي لبسوها، ما نحشي على الابل والسامسونج، لا لا، اكو ساعات هي بس تقيس.
1: صح،
0: الضربات وتسوي لك هيك فد مخطط صغير، يعني اكيد اكيد ما حد يقرا، بس عموما فتقول لك هاي الضربات، يقول لك انت 88، وهي ساعة لابسها بالايد هنا، هل هذه دقيقة؟ هل هي فعلا 88؟ يعني من نخليه على الجهاز الطبي الفعلي ممكن تكون يعني قريبة، ممكن، بس هي بالضبط مو 88 ولا هي 95. صح،
1: ممكن تكون دقيقة، ما نحكي على البراندات،
0: لا لا لا لا،
1: التفاصيل. بس أكو أجهزة ممكن ما تكون دقيقة أصلا في بعض الحالات، وممكن تسبب قلق زايد عن اللزوم للمريض،
0: يعني هو
1: بدون داعي. أي
0: نعم، هو خلينا نقول هي لازم نتأكد من نتأكد جودة المنتج اللي دنقيس به الضربات.
1: صحيح، وأكو طريقه اسهل جدا، يعني نقيس
0: بالبالبيتيشن. اي هذا لازم تخلي اصبعك، وهذا
1: يعني بطريقه اسهل انه نقيس نبضنا بنفسنا.
0: اي
1: ما نعتمد فقط على الاجهزه.
0: شوف وين راح ارجعك ايام زمان، تتذكر كنا نخلي الاصبع على هذا ونحسب بال 15 ثانيه بعدين نضرب في 4
1: في 4.
0: اكو كان بعض الاساتذه عندنا كان ما يقبل،
1: صح،
0: يقول لك
1: 30 ثانيه او 60 ثانيه.
0: تتذكر؟ يقول لك لا لا لا ما تضرب 15 في 4، مع العلم 15 في 4 هي نفسها 30 في 2.
1: صحيح، في بعض الحالات حقهم دكتور. يعني في حال الرجفان الأذيني
0: لأنه تختلف،
1: تختلف أول 15 ثانية ممكن تختلف عن ثاني 15 ثانية.
0: احنا كنا نضوج، احنا كنا نريد نخلص ب 15 ثانية ونقول مثل شايف الأفلام وما يتعبر 15 ثانية رأسي نخليه يقول لك لا هذا. بعدين افتهمنا لا مال
1: بعد 10 في 6 نضربها عادي
0: اي
1: نسهل الامور اصلا
0: اي. بعدين لا اكتشفنا انه فعلا لا لازم ننتظر 60 ثانيه هي الافضل حتى نعرف انه عنده ارتفاع وما عنده. زين، تشابه الاعراض هنا هل يسبب قلقا او كيف يفرق الشخص بين الانهاك الحراري او انها ازمه قلبيه حاده في فصل الصيف؟
1: اي نعم، طبعا الانهاك الحراري او الاجهاد الحراري سبب تعرق شديد، وممكن بالأزمة القلبية ايضا يصير عندنا تعرق شديد. ممكن يصير عندنا اعراض مشابهة ثانية مثل ضيق التنفس او اعراض ثانية مثل دوخة او صداع. لكن الفرق هنا ممكن يكون انه اذا الشخص راح المكان شوية ابرد، شرب شوية مي، ارتاح شوية، تخف الاعراض وتروح لفترة قصيرة.
0: هاي بالانهاك الحراري،
1: الانهاك الحراري
0: إذا شربنا مي قعدنا بالفي شوية هفينا للأمور تمام.
1: ممكن نعم. بالحالات حالات الأزمة القلبية، الأزمات القلبية لا سمح الله إذا عنده جلطة قلبية، ممكن هاي الأعراض ما راح تختفي بشرب المي أو الاستراحة البسيطة اللي راح نسويها. لا
0: هنا هذه
1: هذا يحتاج إنه بأسرع وقت يروح طوارئ يشوفه طبيب.
0: لازم يروح طوارئ. إذن هل تعتبر هذه هي من العلامات الحمراء أو الريد فلاك؟ ما خلنا نحكي بلغة السوشيال ميديا اليوم.
1: ريد فلاك.
0: هل هي علامة حمراء أنه هذا لا لازم هسه نودي طوارئ؟
1: صحيح.
0: إذا يعني ننتظر عليه دقيقتين نشربه ماي نهفي له شوية نقعدة بالفي. إذا ورا دقيقتين ما قل لك أنا أحسن يهز براسه أنه لا ودي للطوارئ
1: بأسرع وقت لازم يروح طوارئ. ولا ننسى شغلة ثانية كلش مهمة، أنه أكو أشخاص عندهم سكري أو كبار بالعمر ممكن ما يحسون بالأعراض المثالية اللي تصير بالأزمات القلبية، يعني مثل ضيق شديد
0: هو عنده ضيق بس ما يحس
1: أو ألم ما يحس بألم
0: هو
1: شديد
0: أصلاً
1: خاص عندهم

0: بأمريكا بأوروبا بكندا دائما يقول لك لا تروح للطوارئ إذا حالتك مو حرجة من صدق، لا تخبصنا جاي على شغلة بسيطة.
1: صح،
0: ترى احنا البينا مكفية، طلعوا لك يا إعلانات.
1: صحيح،
0: مو إعلانات مدفوعة.
1: أكيد،
0: يعني انت بالتلفزيون قاعدة تتفرج فيلم، هذا يقول لك لا تروح للطوارئ إذا مو فعلا أنت، أما رايح على أصبعي يوجعني أو ما أدري شنو أو كذا.
1: صح،
0: هل إحنا أكثر حرصا لو إحنا يعني خلينا نقول عندنا أكثر توسع في مجال الطوارئ، أو هم عندهم حق إحنا عندنا حق؟ ما أعرف، شنو رأيك؟
1: هي الحالة تطبق على كل المجتمعات برأيي. احنا للاسف نفتقر الى توعيه صحيه. اي حاله اروح للطوارئ، باي حاله اروح على الاستشاريه،
0: لهذا احنا
1: بنسوي هذا البرنامج. اي حاله انتظر واعالج اعراض من البيت واروح. التوعيه الصحيه نفتقر لها بمجتمعنا للاسف. اكو بعض الحالات هي شديده وتحتاج طبيب فورا،
0: اللي هي ده نحكيها.
1: نعم،
0: روح للطوارئ،
1: روح للطوارئ. وللاسف اكو حالات تصير عندهم وما يروحون طوارئ، هذا هم سلبي،
0: هذا سلبي، هذا خطأ.
1: العكس هو الصحيح، مثل ما تفضلت قبل شوي، انه اكو حالات بسيطه ممكن تتعالج بالبيت او ممكن تحتاج طبيب بالاستشاريه يشوفها بعد يومين، بعد ثلاث ايام، بعد اسبوع، بعد 10 ايام.
0: حالات بارده يسمونها،
1: حالات بارده يسمونها، نسميها الكولد كيس. ما يحتاج انه اني الهي الستاف مال طوارئ بهاي الحالات، وهو ممكن يقصر مع حاله جلطه دماغيه او جلطه قلبيه او حاله حرجه عنده او حادث او شيء. فالتوعيه الصحيحه هنا تحكم بصراحة. نحتاج يعني مجتمعنا نحتاج توعية صحية يومية لهاي الحالات. وأكو يعني لحسن الحظ أكو بيجز، أكو أطباء ما يقصرون بهذا المجال، يعني دا يخلي
0: دائما
1: فيديوهات أو منشورات إنه بهاي الحالات تحتاج تروح للطوارئ، بهاي الحالات تحتاج تبقى بالبيت، بهاي الحالات تحتاج تروح يشوفك طبيب الاستشارية بعد كم يوم. فهذا مهم،
0: زيادة الوعي الصحي هو ضروري. عدم إرباك الكادر الصحي في مجال الطوارئ، لأنه ممكن يكون بالطوارئ في نفس اللحظة اللي أنت تفوت بيها على صداع خفيف، أكو شخص ممكن يمر بأزمة قلبية حادة وممكن يفارق الحياة بسبب أنه الكادر التهى وتأخر بمريض حالته باردة. زين، هنا نقول ما هي الإسعافات الأولية الصحيحة التي يجب فعلها لمريض قلب أصيب بضربة شمس بين ما توصل سيارة الإسعاف؟ شو نسوي؟ تقلت لازم طوارئ.
1: نعم،
0: وإحنا ما نقدر نشيله، نجيب سيارة الإسعاف. بين ما تجي سيارة الإسعاف شو نسوي؟
1: أول شيء نخلي المريض بمكان ظل أو مكان شوية بارد، الحرارة مالته تكون جيدة. إذا أكو مثلا ملابس زايدة لابسها أو شيء،
0: خفف للملابس،
1: نخفف للملابس. نسوي له كمادات باردة إذا ممكن،
0: كمادات باردة. المي بوحدة مي يعني
1: إذا عندنا مي بارد كل زين، نسوي له كمادات باردة ونشربه مي إذا يسمح تسمح حالته أنه يشرب مي كميات.
0: نخليه يتعرض الدوش بارد، يعني نجيب مي بارد ونطش عليه مثلا
1: بعض الحالات؟ لا،
0: ها
1: بعض الحالات
0: انا اريد اوصل ياكل هذه.
1: نعم،
0: ليش لا؟
1: التحول من جو حار جدا الى بارد جدا ممكن يكون عنده تبعات سلبيه. يعني مثلا الاوعيه الدمويه هي متوسعه شديدا، مثلا متوسعه كلش. المريض اذا عنده مرض قلب او عنده امراض ثانيه، ممكن اذا يعني تعرض لبروده بسرعه كلش ممكن يصير عنده
0: انكماش
1: بالاوعيه على الضغط ويؤثر على القلب سلبا. فتدريجي يكون.
0: وهناك منك عندنا الزوجه، فمن فخين الى رفيع حشره صارت خطره. ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
2: ألو.
0: ألو، نعم، صباح الخير.
2: مرحبا. صباح الخير، شلونك دكتور؟
0: أهلا وسهلا، هلا بيك، هلا مرحبا. الاسم بالخير.
2: نشتمان.
0: يا أهلا وسهلا، تفضل يا عزيز.
2: إيه ابن خالي قبل فترة كان عنده ألم بالصدر.
0: نعم.
2: وقام خابر على شو اسمه، قالوا تعال انت يعني ما طول عندك ألم وتقدر تحكي، تعال على المستشفى انت. اخذ الاسعاف وراح. قبل ما توصل الاسعاف هو توفى،
0: الله يرحمه.
2: السبب شنو يرحمه. يعني شكرا، تسلم.
0: يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا عزيز.
2: وتحياتي واشواقي للدكتور نشوان.
1: اهلا وسهلا،
0: يوصل الصحه والعافيه، ربي يعطيك الصحه والعافيه. نعم، شكرا لاتصالك.
2: شكرا، تسلم.
0: اهلا مرحبا، اهلا.

0: مريض بين ما داي خابر على سيارة الإسعاف. جت سيارة الإسعاف، قعد بسيارة الإسعاف من وصل للمستشفى وصل متوفي. يمكن مو بس حالة هاي واحدة،
1: للأسف أكو حالات هواية هيجي، وعندنا إحنا أزمات القلب أو جلطات قلبية نسبة عالية منها، ونسبة يعني نسبة ما نقول كلش عالية بس نسبة
0: موجودة
1: يموتون قبل ما يوصلون للطوارئ.
0: بس نسبة هو معروفة، بس هو يعني ما متخربط حيل، يعني هو بدأ يحس شوية بوجع.
1: نعم.
0: فسأل طبيب يعرفه بالطوارئ، قال له أجيكم؟ الطبيب قال له تعال، أو نعم. الأحسن ندز لك سيارة إسعاف في الثلاث سوق. فيعني المريض حس بأعراض معينة وبعدين توفى بدقائق، لأنه سيارة الإسعاف ما تطول دقائق
1: للأسف. للأسف. نعم نعم، هذا الشيء يعني يصير هواي حالات. جلطات القلبية إذا كانت
0: قلبية.
1: نعم، الجلطات القلبية إذا كانت شديدة، يعني خلينا نقول أثرت على جزء كبير من القلب، ممكن أن تسبب اضطراب بضربات القلب بثواني. ممكن الشخص يتوفى. يعني عندنا الرجفان البطيني نسميه، هو الفي اف فنتركلر فيبريليشن، ممكن تقتل الشخص خلال ثواني،
0: اللي هو جزء من القلب الأسفل من الجسم. نعم. صارت بيه رجفة بعد ما قام يضخ. نعم. ما عندنا دفع.
1: حالات القلب احنا نقول التايم از جولد،
0: الوقت الذهبي هذا عندك.
1: يعني بالضبط، يعني اي تأخير ممكن ان يكون يؤثر سلبا على الحالة. وللأسف في حالات كثيرة إنه الشخص يتوفى قبل ما يوصل للإسعافات.
0: زين زين زين، سألك سؤال همين خارج الصندوق، هل ممكن تيجي الجلطة القلبية بدون أن يحس الشخص بالأعراض؟
1: نعم، الجلطة الصامتة. نعم، عندنا حالات الجلطة الصامتة ممكن تصيب الأشخاص مثل ما قلنا قبل شوية، الكبار بالعمر اللي ما يحسون بألم شديد، أو عندهم سكري لفترات طويلة بحيث ما يحس بألم، ما يحس، ممكن يصير عنده أعراض خفيفة مثل التعرق أو ضيق تنفس بسيط.
0: هاي الجلطة الصامتة هل ممكن تكون جلطة مميتة ولا بس الجلطات الخفيفة ممكن تكون؟
1: أيضا صامتة. ممكن تكون مميتة لأنه ما دا يحس بألم للأسف.
0: الله يرحمك اللي ببالي. زين،
1: الله يرحمك.
0: نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
2: هلا، صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا، يا صباح الخيرات. وفاء سمعاني صح؟
2: نعم نعم.
0: يا اهلا وسهلا، تفضلي عزيزي.
2: نرحب بالضيف الدكتور.
1: اهلا وسهلا استاذ وفاء،
0: تفضل.
2: اسالك دكتور، انا قبل 10 ايام 15 يوم هيك صار عندي حاله مثل وجع طرف اليسار بصدري، يعني هيك اللي نص الصدر، وغقته أقصر عندي، يعني أغوقته والشكل فرأسا قعدته. أنا كنت بالبيت يعني ما خارج البيت، فقعدته قبل 4-5 أيام هاي نفس الشيء صارت عندي، ومرات يصير عندي مثل هاك خفقان قلب وضيق نفس. هل معناته هاي يعني القلب بينه فشي يا دكتور؟
1: سيدوفا، عندك أمراض مزمنة؟ وش قدر عمر بلا زحمة؟
2: دكتور، أنا بالنسبة لي عندي ضغط بس ما هذاك المزمن اللي تقول علينه.
1: السكر،
2: مرات اخذ علاج ومرات اقطعه بصراحه.
1: والسكر؟
2: السكر لا الحمد لله
1: تمام. ايش قد عمرك حضرتك؟
2: 68.
1: نعم. تدخين؟
2: لا لا،
1: الحمد لله
2: كل
0: سنه. اولادك يدخنون؟
1: هذا مو زين.
2: اولادي يدخنون وانا اشتغل.
0: خوش ملحوظه هذه.
1: تمام.
0: يا شكرا جزيلا، استمعي لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشره ستوفى. شكرا للاتصال.
2: شكرا يا عمري،
0: تسلم بيك. نعم،
1: اول شيء سلامه ان شاء الله ستوفى.
0: ان شاء الله السلام عليه.
1: عندها ضغط ومرات مدى تاخذ الدواء، هذه نقطه كلش مهمه.
0: لا لا لا، قالت اقتشخ اقتشخ. اي كلمه قديمه هذه مال الكبار بالعمر. انا مين قالت اقتشخ؟ قلتها كبيره بالعمر. اي
1: فتقشق هذا يعني مو زين، مو في شيء زين صراحة، خاصة بالضغط. الضغط صامت ما يسبب أي أعراض، إذا ارتفع بالحالات اللي يسبب مضاعفات يلا ينطينا إشارات لا سمح الله، يعني يسبب لنا تضخم بالقلب أو يسبب لنا لا سمح الله جلطة قلبية أو جلطة دماغية.
0: الضغط المزمن قصدك هنا صار مزمن،
1: الضغط المزمن المتراكم اللي إحنا ما عالجناه بصورة كافية. أي. بصورة صحيحة،
0: هذا صار مؤلم.
1: فالاعتبار أنه عندها ضغط لازم تأخذ الدواء بصورة صحيحة، هذا أول شيء. الشغلة الثانية، الأعراض اللي دا تصير عندها إذا تزيد بالإجهاد وبالجهد هذا مؤشر على أنه ممكن تكون بنسبة عالية ممكن تكون بسبب القلب.
0: تزيد بالإجهاد.
1: بالإجهاد ويا المشي ويا صعود الدرج ويا حركة إذا تزيد أدها.
0: هذا يعتبر إجهاد صعود الدرج؟
1: نعم.
0: الإجهاد عادي.
1: نعم.
0: ده نصعد درج.
1: نعم. exercise.
0: أنت شايف الوالدة من تقول لها ماما لا تجهدين تقول لك شو سويت؟ وصعدت نشرت الهدوم ونزلت. نزل. تباوع بيديها ثلاث سلال. شو صعدت يا تقول لك هذا عادي. ما يعتبره إجهاد.
1: لا لا هو إجهاد أكيد. إحنا exertion. أي نوع من الإجهاد يكون mild, moderate أو
0: يعني طلعتها بهاي الطريقة يعني لأنه
1: خفيف أو شديد. الإجهاد هو موجود. أكو أشخاص يصير عندهم أعراض بسبب جهد بدني بسيط. أكو أشخاص يصير عندهم أعراض للذبحة مثلا بجهد بدني قوي. بس مو معناه أنه هذا الجهد البدني البسيط اللي سويته مو معناه أنه إذا الأعراض صارت هذا ما مسوي جهد. لا الإجهاد إذا زاد الأعراض ويا الإجهاد لازم يشوف طبيب ونشخص الموضوع
0: نتأكد
1: خاصة عندها اضطراب ضربات القلب أو خفقان نتأكد يعني تخطيط أو فحوصات أساسية. نعم
0: زين. قالت أني ما دخن بس أولادي يدخنون.
1: تدخين سلبي.
0: أو نعم. من قالت أولادي يدخنون هنا هي ذبتها من باب طرفة لكن لها قصد ثاني يعني هم دا يدخنون هواي.
1: صحيح.
0: لأنه إجى على بالها أول شيء.
1: صحيح.
0: فمن هم دا يدخنون هواية معناها هي في محيط مدخن هل هذا ممكن أن يأثر أيضا؟
1: أكيد التدخين السلبي أيضا له تأثير.
0: له تأثير.
1: القلب والشرايين طبعا.
0: ممكن يعني.
1: وعلى الرئة.
0: حال المدخن العادي إذا أنا عندي ثلاثة بالبيت يدخنون بنفس الغرفة. كأنما أنا رابعهم.
1: استنشاق كميات عالية.
0: كأنه أنا أربعة ندن دخن إذا هم ثلاثة وأنا رابعهم.
1: التدخين السلبي أيضا له تأثيرات سلبية.
0: زين بالنسبة للإجهاد وبالنسبة لهاي السؤال فاني دائما يعني أتكلم بمحبة عن الأشخاص الكبار بالعمر وكل الوقار لهم بس أكو مرات كبار بالعمر وتشوفهم مثلا هم كبير بالعمر بس شنو يريد يمشي بسرعة يريد يعكس الزمن حتى لا حد يقول عليه كبرت شايفهم ذولا يحاول أنه يمشي مثل الشباب يعني يحاول أنه يضغط على نفسه وتعرف الكبير بالعمر شوية همنا يعني شوية يقصر شوية كذا
1: نعم.
0: فتشوفه مثلا هو بيناتهم يحاول أن يسرع هذا الإجهاد راح يزيد التسارع المفتعل
1: نعم
0: إجهاد يزيد وممكن يأثر على الضغط ممكن يؤدي إلى ضيق نفس
1: في حالات معينة إذا الشخص عنده قابلية مشي سريع وما عنده أمراض ما عنده أمراض قلب ما عنده عجز قلب ما عنده ضغط ما عنده سكر ما عنده أي مشكلة صحية خلينا نقول وعنده قابلية وما يصير عنده أعراض من يمشي وعنده قابلية
0: هذا حلو
1: هذا أوكي
0: بس اللي عنده
1: الشخص اللي يمشي بسرعة ده يحس بأعراض معينة أو إذا هو أصلا عنده عجز بالقلب أو عنده مثلا قبل فترة لا سمح الله صاير عنده جلطة قلبية أو مخلي شبكة أو بالون مسوي شبكة وبالون أو قسطرة خلينا نقول هذا الشخص لازم يكون القسطرة. حذر خاصة بالفترة الأولى ما بعد القسطرة والشبكة لازم يبتعد عن الإجهاد البدني القوي حتى لو عنده قابلية حتى يصير عنده يعني ما يصير عنده مضاعفات معينة خاف منها
0: أكو واحدة أعرفها الله يحفظها ينطيها الصحة والعافية دائما تحاول أنه تكون مسرعة دائما تحاول أنه تصعد الدرج بسرعة وأثناء صعودها الدرج أو مشيها السريع تكبس الفم مالتها تسده حتى ما تتنفس لأنه عملية التنفس ده تأخرها شايف شون يعني تتنفس وتمشي أكو وقت فلا شايف هذا احبس أنفاسك فهذا هل ممكن أن يأثر على الإجهاد يعني أنت لما تحبس نفسك ممكن يزيد إجهادك ولا لا هو صح اللي دا تسوي تحبس نفسها حتى الإجهاد يقل
1: لا طبعا هذا راح يسوي لك يعني تعب أكثر
0: إجهاد مضاعف
1: إجهاد مضاعف لأنه مدى تخلي جسمك يتنفس بالصورة صحيحة ونسبة الأكسجين راح تقل بالجسم
0: زين نعم. طيب هسه نروح على جماعة المرطبات شوية نشوف نفيدهم ما نفيدهم اليوم المخرج ده يقول لي شنو يعني هل شرب المثلجات الباردة والمرطبات الآيس كريم هل ممكن أن يكون له أثر إيجابي لكل المرضى ولا هو ممكن أن يكون له أثر سلبي لبعض الناس
1: خلي ما نشجع الناس فقط أنه يعني أيه. أكو أشخاص عندهم سكر، أكو أشخاص عندهم أمراض معينة لازم يبتعدون عن السكريات والأمور هذه. بالصورة عامة هي مسموحة
0: مسموحة لطيف
1: ومفيدة بالحر بصورة عامة. لكن أكو حالات معينة خاصة الأشخاص اللي عندهم نسمي الفيزوفيجل
0: العصب الحائر،
1: العصب الحائر الفيجلز نيرف نعم عندهم مشكلة بي، ممكن إذا شربوا مي بارد كلش بسرعة وكميات كبيرة أو مثلجات ممكن تحفز عندهم هذا العصب. أكو حالات نادرة ما نقول يعني كل الشائع هذا الشيء، بس ممكن يصير عندهم تباطؤ بدقات القلب وبضربات القلب ويصير عندهم انخفاض فجائي بالضغط، ممكن يصير عندهم إغماء،
0: انخفاض حاد،
1: انخفاض حاد، ممكن يصير عندهم إغماء،
0: إغماء هذا الفينتينج يصير.
1: نعم نعم زين. هي مو خطرة كلش لكن ممكن تسبب لهم يعني
0: تسبب إنه إغماء طبعا. نعم. زين أنت تنصح بشرب المرطبات والمثلجات الباردة والآيس كريم لكن ببطء؟
1: نعم
0: ببطء، يعني جرعات كميات صغيرة شوية شوية صغيرة. ممكن
1: أن إذا ما تكون بها سكريات أهم أفضل أكيد.
0: أفضل واحد يكبر أي هذا بسمار. الكافيين، القهوة والشاي مشروبات الطاقة في الصيف، هل تروي العطش أم أنها مجرد عادة وروتين في حياتنا أم أنها لها مخاطر ممكن أنه تطرد السوائل من جسمنا وإحنا مننا عندنا تعرق ومننا عندنا إضرار يزيد، فشن رأيك؟
1: الكافيين أنا دائما أقول للمرضى تعتبره يعني أنه من تشرب كافيين أو مشروبات طاقة أو أي شيء ممكن هذا يكون له تأثير سلبي على الجسم، يعني يقلل سوائل بجسمك ما يزيد. يقلل السوائل ما يزيد
0: يعني مو يعني
1: لأن سبب جفاف أكثر مما هي ترطب الجسم. فبالإفراط يعني إذا فنجان قهوة باليوم أو شاي باليوم ماكو مشكلة، بس مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين. والإفراط بشرب القهوة للناس اللي يشربون مج قهوة يومية
0: أنت تدري هسه إذا رحنا للسوق بالحر راح نشوف ناس شاعلين الجسمة
1: نص الحر وقاعدين
0: شاي والاستكان حتى تنشوي وهي حارة. زين آخر سؤال عندنا، استراتيجية لمرضى القلب والضغط عند التخطيط للسفر لممارسة الرياضة للمشي، لأن هي حالة يعني مطلوب واحد أنه يتمشى حتى ليس عنده خمول. يعني شنو استراتيجية لمريض القلب إنه يسويها؟
1: مثل ما قلت قبل شوية دكتور إنه السفر ماكو هاي الفترة، خلنا نحكي عليها يعني إذا صار فرصة.
0: نروح الدهوك، نروح لشسمة المصايفنا العزيزة.
1: بالنسبة للسفر يعني أول شيء يتجنبون التعرض لأشعة الشمس بين يعني الساعات اللي هي نعرف إنه كل الشديدة الحر شديد، مثلاً بين 10 الصبح إلى 11 الصبح للأربعة العصر، يتجنبون المشي سريع بالشمس مباشر يعني. هذا أول شيء. الشغلة الثانية أنه مثل ما قلنا يأخذون احتياطهم من يكون عندهم مي كمية زينة من يطلعون. الأدوية اللي دا يأخذوها يأخذوها بانتظام، ما يقللون جرعة أو يعدلون جرعة أو يتركون أدوية بدون استشارة طبيب مختص.
0: لطيف.
1: أيضا إذا صار عندهم أعراض معينة حتى أثناء السفر يفضل إذا كانت الأعراض شديدة وما صارت زينة خلال دقائق قليلة يستشيرون طبيب حتى هم بالسفر.
0: ممكن يعني ممكن الاستشارات هسه موجودة
1: أمراض شديدة مثلا يعني خلين دعامات أو مسوين شبكة أو خلين نقول عدة تبديل شرايين أو فتح صدر، فلازم هو إذا صار عنده أعراض معينة لازم يستشير طبيب.
0: استشارة واجبة. في آخر فقراتنا لهذا اليوم دكتور اسحب لنا اسم من هذه الأسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزة. نفتح لنا اسم دكتور وقرأ، بس ما أعرف راح تقدر تقرأ خطي ما أدري.
1: دكتور خطك حلو،
0: نشكرك حبيبي من ذوقك. فادي فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور ويتفضل إلى السنتر، وألف مبروك دكتور. في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لدائما أنت تلبي طلباتنا وضيف عزيز، وأنت مو ضيف لا أنت ابن هالمكان، يعني المكان مكانك.
1: أشكرك شرفنا بوجودك. شكرا على الاستضافة أيضا.
0: أعزائنا المستمعين وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

This is Ankara Radio 97.7 FM. Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قال دانكاوا التخدوكثا لك قلبا قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبا برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ثرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: بوخد عنكاوا كبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه